0: سُئِلَتْ
1: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.

0: ليلة القدر.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: وما أدراك ما ليلة القدر.
1: وما أدراك ما ليلة القدر.
0: ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: رحيم.
1: إذا الشمس كورت،
0: إذا الشمس كورت،
1: وإذا النجوم انكدرت،
0: وإذا النجوم انكدرت،
1: وإذا الجبال سيرت،
0: وإذا الجبال سيرت،
1: وإذا العشار عطلت،
0: وإذا العشار عطلت،
1: وإذا الوحوش حشرت،
0: وإذا الوحوش حشرت،
1: وإذا البحار سجرت،
0: وإذا البحار سجرت،
1: وإذا النفوس زوجت،
0: وإذا النفوس زوجت،
1: وإذا الموءودة سئلت،
0: وإذا الموءودة سئلت،
1: بأي ذنب قتلت،
0: بأي ذنب قتلت،
1: وإذا الصحف نشرت،
0: وإذا الصحف نشرت،
1: وإذا السماء كشطت،
0: وإذا السماء كشطت،
1: وإذا البحيم سعرت،
0: وإذا البحيم سعرت،
1: وإذا الجنة أزلفت،

0: أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون
1: فأين تذهبون
0: إنه إلا ذكر

0: يستقيم
1: لمن شاء منكم أن يستقيم
0: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين
1: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
2: Kemudian para pengertian radio mengajuk akar di awah dan kudaj. Kita berpindah kepada pertanyaan yang akan membahas putar penyakit.

0: حكيم.
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
1: ثم رددناه أسفل سافلين.
0: ثم رددناه أسفل سافلين.
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
1: فما يكذبك بعد بالدين.
0: فما يكذبك بعد بالدين.
1: أليس الله بأحكم الحاكمين.
0: أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لإيلاف قريش.
0: لإيلاف قريش.
1: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
0: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
1: فليعبدوا

0: من خوف
1: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح اسم ربك الأعلى.
1: سبح اسم ربك الأعلى.
0: الذي خلق فسوى.
1: الذي خلق فسوى.
0: والذي قدر فهدى.
1: والذي قدر فهدى.
0: الذي أخرج المرعى.
1: والذي أخرج المرعى.
0: فجعله غثاء أحوى.
1: فجعله غثاء أحوى.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا السماء كشطت
1: وإذا السماء كشطت
0: وإذا الجحيم سعرت
1: وإذا الجحيم سعرت

0: داودة سئلت
1: بأي ذنب قتلت
0: بأي ذنب قتلت
1: وإذا الصحف نشرت
0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا السماء كشطت

0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

0: من أذكار الصباح.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.